0: Not to bring them here tonight.
1: وأصيب العشرات، وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
0: هذا اللي هون،
2: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
0: شيء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
2: ما اللي هون
0: يا خلص، ولا شيء خلص طبيعي، غير بالك. سكر الباب.
2: نروح من هاي، انت الشنطة والبساط والمولة ربطة. يا ولد هلكت في ناس.
0: نعم؟
2: ليش هلكت في ناس؟
0: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسة يا بابا.
2: أمين.
0: يرضى عليك.
2: أنا سكت كلمة، هاي العطار.
0: يلا شغل.
2: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
0: ليش تضحك علينا؟
2: ليش مش عارف. يا رب احنا لنا يا رب. الحمد لله. ما نمناش للفجر والله.
3: والله لهسه مش نايم.
4: نمت على الساعة 12.
3: ايش صار فيي؟
2: شو على الساعة؟
3: كنت اشتغل.
2: ما نمناش للفجر.
3: اسمع، كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك، بلش بطنك يخرب.
2: يعني ما حب حيث بالإشارة ويعرف أنه ما يلقى كارب فبطيء مع التلفيل الآن أحسن من أنه سريع بنفذش أرحلها؟
0: أضرب بطل كفا.
2: شو صار؟
0: أعطيكم العافية. الله يبارك فيك.
5: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: صار الطخ مرة تانية وأنا جريت وطخوا على هدير واستشهدت ووقعت على الأرض هي وعماد، وكان بيتحرك قبل ما يستشهد وبينادي علينا وبتطلع على الناس.
1: الطفل الصغير اللي عمره 3 سنين ونص إنه طلع بس عشان سمع كلمنتينا وبده ياكل حبة كلمنتينا. فلما ابني مد ايده وحاول يتحرك فأعدموه برصاصهم.
2: In another case, Israeli soldiers shot 13-year-old Nahid Barbach and his older brother Ramiz outside their home in Khan Yunus. The family was trying to evacuate south. Nahid was first shot in the leg. When he tried to get up, Israeli soldiers shot him twice more, in the back and in the neck. He was holding a white flag. When Ramiz went to help him, he was shot in the heart.
3: أنا في حالة هستيريا، أنا خلاص أنا مش عارف، أنا كل اللي بدي إياه بدي أولادي، أنا بدي أولادي، يمكن يكون لسه فيهم الروح، يعني على أمل إنه لو أجى إسعاف يمكن فيهم الروح، يمكن نقدر ننجدهم. زي النافورة دمه من صفحته ورقبته ورجله ورتامة، على طول رتامة على الموت على طول.
4: You kind of want to scream at the top of your lungs about it to everyone.
5: I know that to some degree I'm complicit in that, right? I'm in this country, these are government officials that are making these decisions that we as a people have elected. I pay tax dollars.
4: How could you watch this and let it go on? How could you not say something? In what world is it okay to shoot a child in the head? If I can't speak up for something like this, what good am I?